هارك بخدوش نت كبيتي جاش اللي خانا برفم جاس هندوشات برضا فانا رماسك اما كيكم ويتخبراك تكبي خوي ماسك ورمسي لفاسك موبية بتسيك انو غيبيسك ما فتعدو جمو تسوكن اكبرنجي تسلنا ما موتر سخات سانسي برمتساش سليف متاندر صوت الدرك